اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ماني أنا، وللأمانة ماني قد الشوك، عالق بصدمة غيابك عاجز إن أفوك. ممكن أتعود علي شيء بس على فرقك، أنت شرط الراحة الأول وأنت عز مخلوق، ولو غيابك ما هو بيدي وكنت ما تلام قلبي ما يفهم كلامي ومفهمت لي.

لا تعاتبني، لا تعاتبني، أنت اللي في غدرك بديت. لا تعاتبني يلي تنكرت وجسيت. تعال نحسبها سوا أنت وأنا، ونشوف منه اللي على الثاني جنة. وش تبي أكثر مني؟ تبتعاتبني؟ لا، لا تعاتبني.

مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. خير ما يناله الرجل من دنياه الصحة والأمن والعقل وولد صالح وزوجة فاضلة.

المرأة تشبه النهر، تكون مفيدة حين تجري ساكنة، وتكون مخربة حين تثور. طاغور.

أحب المرأة التي تظهر النغمة في خطواتها، وصفاء السماء في عينيها، والكرامة في مبادراتها. ميلتون.

ثمة رجال يولدون أذناباً، ومحاولة جعلهم رؤوساً ضرب من العبث. باتلر.

الرجال ثلاثة، سابق ولاحق وماحق، فالسابق الذي سبق بفضله، واللاحق الذي لحق بأبيه في شرفه، والماحق الذي سحق شرف آبائه. ابن سهيل.

يحب الرجل امرأتين، امرأة يراها بعين الخيال وامرأة لم تولد بعد. أرسين هونساي.

لا يحسن بمن غلب الرجال أن تغلبه امرأة. الإسكندر. مزون الحكمة.

كان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز من أحب الناس إلى أبيه، فمرض فاشتد مرضه، فأخبر أبوه بذلك فأتاه فوقف عليه وقال: يا بني كيف تجدك؟ قال: أجدني صالحا، وكتمه ما به كراهة أن يغمه. قال: يا بني اصدقني عن نفسك، فإن أحب الأمور إلي فيك لموضع القضاء. قال: أجدني يا أبت أموت. فولى عمر إلى قبلته، فبينما هو في صلاته إذ مات عبد الملك، فأتاه مزاحم فقال: يا أمير المؤمنين، توفي عبد الملك فخر مغشيا عليك. فلما دفن عبد الملك قال مزاحم، وكان قد عهد إليه إذا رأى منه أمرين مختلفين أن يخبره بذلك: يا أمير المؤمنين، رأيت منك عجبا، أتيت عبد الملك فسألته عن حاله فكتمك ما به، فقلت له: يا بني اصدقني عن نفسك، فإن أحب الأمور إلي فيك لموضع القضاء، فأخبرك أنه يموت، فلما مات خررت مغشيا عليك. قال: قد كان ذلك يا مزاحم، فقد علمت أن ملك الموت قد دخل إلى منزلي فأخذ بضعة مني، فراعني ذلك فأصابني ما قد رأيت.

كان لأبي حنيفة جار بالكوفة يغني في غرفته، ويسمع أبو حنيفة غناءه فيعجبه، وكان كثيرا ما يغني: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فلقيه العسس ليلة فأخذوه وحبس، ففقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة، فسأل عنه من غد فأخبر، فدعا بسواده وطويلته فلبسهما، وركب إلى عيسى بن موسى فقال له: إن لي جارا أخذه عسسك البارحة فحبس، وما علمت منه إلا خيرا. فقال عيسى: سلموا إلى أبي حنيفة كل من أخذه العسس البارحة. فأطلقوا جميعا، فلما خرج الفتى دعا به أبو حنيفة وقال له سرا: ألست كنت تغني يا فتى كل ليلة أضاعوني وأي فتى أضاع، فهل أضعناك؟ قال: لا والله، ولكن أحسنت وتكرمت، أحسن الله جزاءك. قال: فعد إلى ما كنت تغنيه، فإني كنت آنس به ولم أر به بأسا. قال: أفعل.

قال عثمان بن سليمان: خرجت في نفر من هذيل من أهل البصرة نريد بادية في أمر طرقهم، وكان مسيرنا ثلاثا، فنزلنا في الليلة الأولى على حي من بني مازن، فقصدنا بيتا رحبا، فإذا ببابه رجل وامرأة وهما صاحبا البيت، فسلمنا، فردت المرأة السلام وحيت وأظهرت بشاشة وبشرا، وأعرض الرجل وأظهر تبرما وتضجرا، فقالت لنا المرأة: انزلوا بالرحب والسعة. فقال الرجل: ما عندنا موضع لنزولكم. فقالت المرأة: سبحان الله، تقول هذا لضيفان قد حلوا بنا ووجب حقهم علينا، انزلوا بارك الله فيكم. فظهر منا انقباض ونفور لما سمعنا من بعلها، فقالت: لا يحشمنكم ما سمعتم منه، فإن له فيما أبداه من ذلك عذر. وأمرت أتباعها فأحدقوا بنا وأنزلونا، وانطلق بعلها كالحا وجهه كالمغضب، فكثر منه تعجبنا إذ لا نعرف ذلك من أخلاق العرب. وبتنا ليلتنا خير مبيت، وما تركت المرأة كرامة إلا أكرمتنا بها. وأصبحنا فأخذنا الطريق حتى أمسينا في حي آخر، فقصدنا بيتا ضخما، فإذا ببابه رجل وامرأة وهما صاحبا البيت، فسلمنا، فرد الرجل السلام وحيا وأظهر بشاشة وبشرا، وأعرضت المرأة وأظهرت تبرما بنا وكراهة لمكاننا. فقال لنا الرجل: انزلوا بالرحب والسعة. فقالت المرأة: وكيف تنزلهم وما عندنا ما يصلحهم؟ فقال الرجل: سبحان الله، تقولين هذا لضيفان قد حلوا بنا ووجب حقهم علينا، انزلوا بارك الله فيكم، فإن عندنا الذي يصلحكم. فظهر منا انقباض شديد لما سمعنا من زوجته، فقال: لا يحشمنكم ما سمعتم من هذه المرأة، فإن لها فيما أبدته من ذلك عذرا. وأمر أتباعه فأحدقوا بنا وأنزلونا، ودخلت المرأة البيت مغضبة، فأطلنا المناجاة فيما بيننا، نعجب من الأول وزوجته، ومن هذا وزوجته، ونقول: ما في جميع العرب كذلك البيت ولا كذا البيت. ولو لم نفد في وجهنا هذا إلا ما شاهدنا من هذا الأمر، لكان ذلك فائدة تؤثر وتذكر، وصاحب البيت يتأملنا ويصغي إلينا. ثم أقبل علينا فقال: من أين خرجتم؟ قلنا: من البصرة. قال: ومتى فارقتموها؟ قلنا: غداة أمس. قال: في من بتتم البارحة؟ فقلنا: ببني فلان. فقال: وفي منزل من؟ فقلنا: في منزل رجل يقال له فلان. قال: فإني رأيتكم تتحدثون بينكم حديثا تكثرون منه التعجب، فما ذاك؟ فقلنا: إذن والله نخبرك، إنه كان من الأمر كذا وكان كذا. فقال: قد ظننت ذاك، أفلا أخبركم بما هو أعجب مما تتعجبون منه؟ قلنا: بلى. قال: اعلموا حياكم الله أن تلك المرأة التي بتتم ببيتها أختي لأبي وأمي، وأن ذلك الرجل أخو زوجتي هذه لأبيها وأمها، والذي رأيتم من جماعتنا خلق جبلنا عليه لا تكلف فيه. فقلنا: الحمد لله الذي جبلك على أخلاق الكرماء من الرجال.

قال الواقدي: كان لي صديقان، أحدهما هاشمي، وكنا كنفس واحدة، فنالتني ضيقة شديدة وحضر العيد، فقالت امرأتي: أما نحن في أنفسنا فنصبر على البؤس والشدة، وأما صبياننا هؤلاء فقد قطعوا قلبي رحمة لهم، لأنهم يرون صبيان الجيران وقد تزينوا في عيدهم وأصلحوا ثيابهم، وهم على هذه الحال من الثياب الرثة، فلو احتلت بشيء تصرفه في كسوتهم. فكتبت إلى صديقي الهاشمي أسأله التوسعة علي، فوجه إلي كيسا مختوما ذكر أن فيه 1000 درهم، فما استقر قراري حتى كتب إلي الصديق الآخر يشكو مثل ما شكوت إلى صاحبي، فوجهت إليه الكيس بحاله، وخرجت إلى المسجد فأقمت فيه ليلي مستحيا من امرأتي، فلما دخلت عليها استحسنت ما كان مني ولم تعنفني عليه. فبينما أنا كذلك إذ وافى صديقي الهاشمي ومعه الكيس كهيئته، فقال لي: أصدقني عما فعلته فيما وجهت إليك. فعرفته الخبر على وجهه، فقال: إنك وجهت إلي وما أملك على الأرض إلا ما بعثت به إليك، وكتبت إلى صديقنا أسأله المواساة، فوجه إلي بكيسي فتواسينا 1000 أثلاثا. ثم نمي الخبر إلى المأمون فدعاني فشرحت له الخبر، فأمر لنا 7000 دينار، لكل واحد 1000 دينار وللمرأة 1000 دينار.

قال الأصمعي: قصدت في بعض الأيام رجلا كنت أغشاه لكرمه، فوجدت على بابه بوابا فمنعني من الدخول إليه، ثم قال: والله يا أصمعي ما أوقفني على بابه لأمنع مثلك إلا لرقة حاله وقصور يده، فكتبت رقعة فيها: إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم، ثم قلت له: أوصل رقعتي إليه، ففعل وعاد بالرقعة وقد وقع على ظهرها: إذا كان الكريم قليل مال تحجب بالحجاب على الغريم، ومع الرقعة صرة فيها 500 دينار. فقلت: والله لا أتحفن المأمون بهذا الخبر. فلما رآني قال: من أين يا أصمعي؟ قلت: من عندي رجل من أكرم الأحياء حاشا أمير المؤمنين. قال: ومن هو؟ فدفعت إليه الورقة والصرة وأعدت عليه الخبر، فلما رأى الصرة قال: هذا من بيت مالي ولا بد لي من الرجل. فقلت: والله يا أمير المؤمنين إني أستحي أن تروعه برسلك. فقال لبعض خاصته: امضي مع الأصمعي، فإذا أراك الرجل فقل له أجب أمير المؤمنين من غير إزعاج. فلما حضر الرجل بين يدي المأمون قال له: أنت الذي وقعت لنا بالأمس وشكوت رقة الحال وأن الزمان قد أناخ عليك، فدفعنا إليك هذه الصرة لتصلح بها حالك، فقصدك الأصمعي ببيت واحد فدفعتها إليه؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين، والله ما كذبت فيما شكوت لأمير المؤمنين من رقة الحال، لكنني استحييت من الله تعالى أن أعيد قاصدي إلا كما أعادني أمير المؤمنين. فقال له المأمون: لله أنت، فما ولدت العرب أكرم منك.

يستغنى عن الرجال أكثر مما يستغنى عن النساء، ولهذا يضحى بهم في الحروب. شاو.

الرجال خمسة، الأول يخدم بلاده بالمال، والثاني بالعمل، والثالث بالقلم، والرابع بكلامه، والخامس بصمته. جونسون.

يفكر الرجل أمام طفولته في طعامه، وفي شبابه يفكر في المرأة، وفي شيخوخته لا يفكر إلا في نفسه.

في الأمور العظيمة يتظاهر الرجال كما يحلو لهم، وفي الأمور الصغيرة يبدون على حقيقتهم. شامبور

الرجال نوعان عندما ينظرون من نافذة واحدة، رجل يبصر الأوحال ورجل يبصر النجوم.

الرجل الذكي كالرجل الغبي، كلاهما يتهم بالغباء من يخالفه الرأي. تيودير. موزون الحكمة.

أفضل الرجال من تواضع عن رفق وزهد عن قدرة وأنصف عن قوة، عبد الملك ابن مروان.

لا تتجلى عظمة الرجل العظيم في ضخامة جسده ولا في حسن هندامه، لكنها تتجلى في شيء صغير اسمه العقل. أمين سلامة.

0: حسنات الرجال متشابهة وأطباعهم هي التي تفرقهم. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة، مزون الحكمة، رحلة يومية على صوت الخليج.
1: أساليب التعبير القرآني مع الشيخ محمد يحيى طاهر.
2: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات أساليب التعبير القرآني. تكلمنا في الحلقة الماضية عن التعريف والتنكير، ولماذا أتى اللفظ معرفا في بعض المواضع في الكذب، فأتى الكذب هكذا معرفا، ولماذا أتى منكرا في مواضع أخرى. وقلنا إن المعرف أريد به مسألة معينة مخصوصة، وأما المنكر فيدل على العموم. ومثال ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى في سورة النمل على لسان الهدهد، قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فالآية الأولى التي قرأناها ورد العرش فيها منكرا، قال: ولها عرش عظيم، وكذا صفة العرش أتت منكرة. وأما في الآية الأخيرة التي قرأناها معكم فنجد أن العرش أتى معرفا، وكذا صفة العرش أتت معرفة، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فالهدهد وصف عرش بلقيس بالعظمة، ووصف عرش الله عز وجل بالعظمة أيضا، إلا أن التعبير عن عرشها جاء بالتنكير ولها عرش عظيم، أما التعبير عن عرش الله عز وجل فقد جاء بالتعريف رب العرش العظيم. فتعريف عرش الله عز وجل دليل على كماله، وتنكير عرش بلقيس دليل على نقصانه ولو وصف بالعظمة، لأنه لا يساوي شيئا أمام عرش الله سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعدها ببضع آيات: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا

0: حكيم. فما الفائدة التي أوجبت اختصاص الأول بالتعريف بالباء فقال بالمعروف، والثاني جعل بالتنكير وبلفظة من معروف، فما السبب في ذلك؟ الجواب أن الأول أمر الله المشهور، وهو فعله وشرعه الذي بعث عليه عباده، والثاني أن المراد به فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من جملة الأفعال التي لهن أن يفعلن من تزوج أو قعود أو غير ذلك، فالمعروف هنا فعل من أفعالهن يعرف في الدين جوازه، وهو بعض ما لهن أن يفعلنه، ولهذا المعنى خص بلفظ من ونكر أيضا، فجاء المعروف في الأول معرف اللفظ لما أشرت إليه، وهو أن يفعلن في أنفسهن بالوجه المعروف المشهور الذي أباح الشرع من ذلك. ومما يدل على ذلك أمور، منها أن الآية الأولى ذكر فيها يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة، فقوله يتربصن معناه يصبرن أنفسهن هذه المدة ليتسنى لهن الزواج، ثم ذكر العدة التي يحق لهن التزوج بعدها، ثم جاء بالباء الدالة على الإلصاق، والزواج إلصاق كما قال الله سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وليس الأمر كذلك في الآية الأخرى، فإنه ليس هناك ذكر للتربص ولا للعدة التي يحق لهن التزوج بعدها. والأمر الثاني أنه عرف المعروف المقصود به الزواج، لأن الزواج شيء واحد معروف، ونكر الثاني لأنه لم يقصد به فعل معين، بل كل ما كان مباحا لهن في الشرع فنكره لذلك. ومن أمثلة ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنين فبعدا للقوم الظالمين، ثم قال بعدها ب3 آيات فبعدا لقوم لا يؤمنون، فعرف الأولى لأنها في قوم معينين وهم قوم صالح، فعرفهم بدليل قوله تعالى فأخذتهم الصيحة بالحق، وأما الثانية فلم تكن في قوم معينين بدليل قوله تعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، وقوله أيضا ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون، فخصهم هاهنا بالنكرة. نسأل الله بمنه وكرمه أن يفتح لنا بالقرآن وفي القرآن، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أساليب التعبير القرآني مع الشيخ محمد يحيى طاهر. أساليب تربوية مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في السلسلة الثانية في الوسائل الفعالة لتحقيق أهداف التربية. وقد تحدثنا في دروس سابقة عن التربية بالقدوة، وعن التربية بالتلقين والعادة، وعن التربية بالموعظة، وها نحن ننتقل إلى التربية بالملاحظة. قد لا أبالغ إذا قلت إن الملاحظة من أخطر وسائل التربية، فالأب الغافل عن حالة ابنه، عن ما يقرأ ابنه، عن من يصاحب ابنه، عن ذهاب ابنه وإيابه، الغافل عن أحوال ابنه قد تنتهي به الأمور إلى ضياع الولد. والذي يضبط هذا الموضوع أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. بالمناسبة أن أولاد الإنسان هم قدره، شاء أم أبى، رضي أم لم يرضى، أعجبه أم لم يعجبه، هم قدره، فإما أن يسعد بهم وإما أن يشقى بهم. أشياء كثيرة في حياة الإنسان يتخلى عنها، يلغيها من حياته، أتعبته فألغاها، أزعجته فألغى وجودها. أما ابنك يبقى ابنك، ماذا تعمل؟ فإما أن تربيه فتسعد به، وإما أن تهمله فيكون سبب شقاء والديه. وهذه الآية تنطلق من هذا المعنى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الآن سيدنا علي بن أبي طالب ماذا فهم من هذه الآية؟ قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي أدبوهم وعلموهم. وقال سيدنا عمر رضي الله عنه: تنهونهم عما نهاكم الله عنه وتأمرونهم بما أمركم الله به، فيكون بذلك وقاية بينهم وبين النار. أتيتكم بفهم سيدنا علي وفهم سيدنا عمر، يعني أن تربيهم وفق منهج الله. الآن الله عز وجل حينما يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، معنى ذلك أنه قد يفهم أن هناك تقصير في أداء الصلوات. لا أنسى أن سيدنا عمر حينما طعن قبل أن يتوفاه الله عز وجل من قبل هذا العدو ابن ملجم وغاب عن الوعي، ثم صحى فقال رضي الله عنه: هل صلى المسلمون الفجر؟ ما الذي أقلقه صلاة المسلمين؟ وأنا دائما أتساءل، قد يأتي الأب إلى البيت مساء يسأل الأم زوجته: هل تناول الأولاد طعام العشاء؟ تقول له: نعم. هل كتبوا وظائفهم؟ تقول له: نعم. خلاص أكلوا وأدوا واجباتهم المدرسية. كم أب من 100 أب يسأل زوجته: هل صلى الأولاد العشاء قبل أن يناموا؟ هنا المشكلة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، لم يقل واصطبر عليهم، واصطبر عليها، يعني واصطبر حتى تكون صلاتهم مقبولة عند الله، واصطبر على الصلاة حتى تصبح صلاة حقيقية، واصطبر على الصلاة حتى تؤدى كما أمر الله، واصطبر على الصلاة حتى تكون أداة اتصال بينهم وبين الله. وأمر أهلك بالصلاة واصطلل عليها. في ملمح في الآية قد يغفل عنه معظم الناس، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. يعني بيت يصلي فيه أفراد الأسرة هذا بيت مرزوق. البيت إما أن يكون قبرا وإما أن يكون مسجدا، إما أن يذكر الله فيه وإما أن يذكر الشيطان فيه. بيت فيه أدوات له، فيه مسلسلات وتمثيليات وفضائيات وما إلى ذلك، وليس فيه ذكر لله. احرص على أن يكون بيتك بيتا تؤدى فيه العبادات. هذا الكلام أتمناه لكل واحد منكم، وأتمناه أنا أيضا لنفسي. من حين لآخر، ما الذي يمنع أن تؤدى الصلاة جماعة في البيت؟ أن يستيقظ أهل البيت جميعا ليؤدوا الصلاة، هذا هو الكمال. فكلما أديت الصلاة في البيت كان هذا البيت أقرب إلى الله، وكان هذا البيت مشمولا برعاية الله، محفوفا بعناية الله. بيت مرزوق بين قوسين، الإنسان يتمنى الرزق الوفير، يتمنى الرزق الوفير. فمرة سألني أخ، كيف أرفع مستوى رزقي؟ قلت له بأن تؤدى الصلوات في البيت. طبعا الصلوات الفرض تؤدى في المسجد، أما في البيت تؤدى النوافل وتؤدى السنن ويؤدى الوتر. أن تصل رحمك يزيد الله في رزقك، أن تكون أمينا فالأمانة غنى، أن تكثر الاستغفار فالاستغفار يزيد في الرزق، أن تكثر الصدقة فالصدقة تزيد في الرزق. فهناك أسباب كثيرة تزيد في الرزق، الاستقامة تزيد في الرزق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وتقوى الله، الوقوف عند حدود الله يزيد في الرزق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار يزيد في الرزق، الصدقة تزيد في الرزق، صلة الرحم تزيد في الرزق، إتقان العمل يزيد في الرزق، أداء الصلوات في البيت وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا يزيد في الرزق. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما من حديث طويل، من هذا الحديث: والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. يعني أحياناً مداخلة طريفة، أحياناً يترنم الإنسان بكلمة مسؤول كبير.

هذه أسئلة لا بد منها. من هذه الأحاديث أيضا: علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين. علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين. في عنا أمر تكليفي وعنا أمر تأديبي. الأمر التأديبي أن تأمر ابنك بالصلاة لسبع سنين حتى إذا كلف بها كان قد ألفها. أن تأمر ابنتك أن تتحجب قبل أن تكلف بالحجاب، هذه سماها العلماء عبادة تأديبية، تؤدب أولادك على الصلاة والصيام، وتؤدب بناتك على الحجاب قبل سن التكليف. فإذا جاء سن التكليف كان الأولاد متقبلين لهذا الذي أمر الله عز وجل. وينطلق هذا الدرس أيضاً من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع. نعم. ولا زلنا في الأحاديث الشريفة التي تدعو إلى التربية. يقول عليه الصلاة والسلام: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم، وحب آل بيته، وتلاوة القرآن. لعل معاهد تحفيظ القرآن التي أكرمنا الله بها تنطلق من هذا: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم، وحب آل بيته، وتلاوة القرآن. آل بيته، هؤلاء الذين كانوا حول النبي من قرابته أو من صحابته، كيف كانت أخلاقهم؟ لا بد من أن تقص على أولادك سير أصحاب رسول الله وسير أهل بيت رسول الله، لأنهم فعلا أبطال. هناك كتب كثيرة حول أصحاب رسول الله. لا أقبل من بيت مسلم ليس فيه كتاب سيرة لأصحاب رسول الله. كتاب السيرة يبعث في النفس القدوة. الطفل أيها الإخوة في سن معينة يبحث عن مثل أعلى، فإن لم تقدم له أصحاب رسول الله كمثل عليا تلقف ما على الشاشة من مثل ليست عليا ولكنها دنيا، قد يجعل لاعب كرة مثله الأعلى، وقد يجعل ممثلا أو ممثلة قدوته الكبرى. هذه مشكلة كبيرة. تعلق الصغار بمثل عليا شيء حتمي، يعني هذا قدر الصغار. حتى بعض الأمثلة في الجاهلية: كل فتاة بأبيها معجبة. طبيعة الطفل يتعلق بمثل أعلى، طبيعة الطفل. فأنت إذا قدمت له المثل الأعلى تعلق به فكان قدوته، وإن أهملت أن تقدم له المثل الأعلى هو اختار عشوائيا مثلا أعلى. ما من خطر على الطفل يفوق صاحبا سيئا. هذا الصاحب السيء مدمر، لا للابن وحده بل للأسرة بأكملها. فإما أن تقدم له المثل الأعلى، وإما أن يتعلق هو عشوائيا بمثل أعلى. يعني مرة التقيت مع أخ في مكان معه ابنه وصديقا ابنه، فسألته عن ذلك فقال: أنا اخترت له صديقيه لأنه لا بد من صديق، أنا أحسنت اختيار صديق ابني حتى يتلقف الابن من صديقه الكمال. انتقى صديقين منضبطين من تربية أسرية جيدة فجعلهما صديق ابنه. لذلك أهم شيء عند الأب أن يختار هو صديق ابنه. الطفل يحتاج إلى صديق، الطفل يحتاج إلى رفيق، الطفل يحتاج إلى مثل أعلى. لذلك حينما يكون في المناهج قصص بطولات في التعليم الإعدادي لا تصدق كم هي مؤثرة في الطفل، أنه في مثل أعلى أمامه يقتدي به. والحقيقة علامة إيمان المؤمن أن مثله الأعلى هو رسول الله، والدليل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله.

0: واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنا أقول دائما الإنسان له شخصية يحبها ويتمنى أن يكونها، وفي حياته شخصية يكرهها ويكره أن يكونها، وفي حياته شخصية يكونها هو. يعني أنت لك شخصية وهناك نموذج من الشخصيات تتمنى أن تكونها، وهناك نموذج من الشخصيات تشمئز أن تكونها. البطولة أن تسأل ابنك ماذا تتمنى أن تكون. بالتعليم الابتدائي دائما الموجه التربوي إذا زار مدرسة ودخل إلى أحد الصفوف، يعني سؤال تقريبي من 50 سنة، يوقف أحد الصغار: يا بني ماذا تتمنى أن تكون؟ يعني بحسب قيم المجتمع بيقول طبيب أو طيار مثلا. فزار موجه تربوي مدرسة قريبة من الحدود، فأوقف طالب سأله: ماذا تتمنى أن تكون؟ قال له: مهرب أساس. يعني هذا مثله الأعلى. أخطر شيء المثل الأعلى. هذا معنى حديث رسول الله: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن. من هذه الأحاديث أيضا ما رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد عن أبي سليمان مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة، يعني شبيبة يعني شباب، متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة مضياف كان عليه الصلاة والسلام. فظن أن اشتهينا أهلينا. أدرك كيف أن النبي واقعي. هذا الشاب أقام عنده 20 يوما، لا شك أنه حن إلى أهله وإلى أولاده. قال: فظن أن اشتهينا أهلينا، فسألنا عمن تركنا في أهلينا فأخبرنا. يعني أنت متزوج يا أبني؟ قال له: نعم. كم ولد في عندك فرضا؟ فالإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام: المرء حيث أهله والمرء حيث رحله. يعني معلق بأهله ومعلق بماله. إذا كان له مال بالميناء بتلاقي مشوش، يا ترى البضاعة سليمة صار في عليها خطر مثلا، فإذا قال له بضاعة لم يستطع تخليصها في عنده مشكلة كمان. فالمرء حيث رحله والمرء حيث أهله. فظن أن اشتهينا أهلينا فسألنا عمن تركنا في أهلينا فأخبرنا. قال: وكان رفيقا رحيما، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا توجيه النبي. الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام كماله في أعلى درجة. النبي الكريم يسع الكبار والصغار، وهذا من جوانب عظمة شخصيته صلى الله عليه وسلم. ما دنا منه أحد إلا ظن أنه أقرب الناس إليه. ما بتقدر تعمل أنت، كل ما التقيت بإنسان يظن هذا الإنسان أنه أقرب الناس إليك. بل إن جوانب عظمة شخصية رسول الله أن الطفل إذا جلس معه النبي الكريم تنازل إليه. النبي كان يمشي في الطريق يرى صبيان يقول: السلام عليكم يا صبيان. كان إذا رأى أطفال يلعبون دخل معهم في اللعب، جرى معهم، كان يدعو الصغار إلى ركوب ناقته. يعني عجيب الشخصية العظيمة يلي قادت أمة كانت ترعى الغنم فأصبحت تقود الأمم. هذا الشخص العظيم كان مؤنسا للصغار. لقد أخبرنا أنه في الجنة باب يدخله من يفرح الصبيان، بأن الصبيان يعنون المستقبل. فلذلك صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. هكذا وجهه، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع أساليب تربوية مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إعداد وتقديم الشيخ عبد الله البعينين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمعين الكرام، تطيب النفوس وتفرح الأرواح، وحديثنا ومتعتنا في هذا اليوم في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسؤال: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلقه؟ أرأيت حينما ترفع بصرك إلى السماء فترى جمال القمر ونوره وضياءه، كيف تفرح بهذه الصورة الجمالية التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأتقنها، وكيف تسعد وترى وكأن الجمال كله قد أحاط بهذه الدائرة؟ هي تلك المشاعر التي عبر عنها جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، ينظر تارة إلى وجه النبي وتارة ينظر إلى القمر. يقول جابر: فإذا هو عندي أحسن من القمر. فاللهم لا تحرمنا رؤية نبيك الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في الجنة. وهذا البراء يصف جسد النبي وخلق النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، يعني لا بالطويل ولا بالقصير، وهو أقرب إلى الطول عليه الصلاة والسلام، ولذلك جاء في حديث: لا بالطويل البائن، يعني هو طويل لكن ليس بالطول الذي تجد كأنه عيب، لا، لا بالطويل، لا بالطويل البائن ولا بالقصير. وهنا البراء يقول: كان مربوعا، ثم يقول: بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنه، رأيته في حلة حمراء، لم أرى شيئا قط أحسن منه عليه الصلاة والسلام. ومن وصفه أيضا ما قاله أنس رضي الله تعالى عنه، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون. والأزهر مستمعين الكرام هو الأبيض الناصع البياض الذي لا تجد فيه شيء من حمرة ولا من صفرة ولا شيء من الألوان. فلم يكن صلى الله عليه وسلم كما يقول أهل السير، لم يكن بالأبيض الأمهق الذي هو شديد البياض، لا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس أزهر اللون، عرقه اللؤلؤ، أي في صفائه وفي بياضه. يقول أنس: فإذا مشى تكفأ، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يسرع في مشيه كأنه يميل تارة إلى يمينه وأخرى إلى شماله، وقيل أن المعنى من شدة إسراع النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه تمايل نحو الأمام نتيجة السرعة، كما يقول علي رضي الله تعالى عنه: كأنما ينحط من صبب عليه الصلاة والسلام، أي كأنما ينحط من مرتفع. وجاء أيضا في رواية أخرى عند مسلم، قل: ولا مسست ديباجة، نوع من أنواع الحرير الجميل، ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكدا، ولا عنبر أطيب من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن أنس بن مالك مستمعين الكرام يصف يد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين لم أرى بعده مثله، يعني كان يد النبي صلى الله عليه وسلم يد ممتلئة، لكن مع امتلاء يد النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن ملمسها ملمس ناعم. ولذلك كان يقول: ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل جعل الله عز وجل عرق النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتصبب منه، جعله أطيب من رائحة المسك، ولذلك شبه برائحة المسك. فأنس يقول رضي الله تعالى عنه: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا، يعني نام في وقت المقيل وقت الظهر، فجاءت أمه وهي أم سليم بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، يعني تدخل العرق في هذه القارورة. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأما عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم فكان كما وصف، كان النبي صلى الله عليه وسلم شعره رجلا لا جعد أي لا التواء فيه ولا سبط أي ليس مسترسل، هذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما شعر لحية النبي عليه الصلاة والسلام فيصف جابر لحية رسول الله فيقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية. لكن كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته؟ لماذا أقول هذا؟ الإنسان ربما يكتسب جمالا في أول حياته، لكن مع تقدمه في العمر تجاعيد هذه الحياة وتعب الحياة يظهر على وجه كبير السن. فيقول أنس رضي الله تعالى عنه في وصفه لوجه النبي الذي لاقى ما لاقى في حياته في آخر حياته، يقول فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة، أي في مرض موته عليه الصلاة والسلام في غرفته التي كان فيها عليه الصلاة والسلام أو في حجرته، ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف. ماذا يعلق النووي رحمه الله؟ يقول عبارة، لما قال ورقة مصحف يقول هذه عبارة عن الجمال البارع وحسن البشرة وصفاء الوجه واستنارته. وإذا كان هذا الصفاء والجمال وحسن البشرة في يوم مرضه وفي يوم وفاته، فكيف كان في أيام شبابه وفي أيام صحته عليه الصلاة والسلام؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه، وأن يريدنا حوضه وهو ولي ذلك والقادر عليه. أراكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم، إعداد وتقديم الشيخ عبد الله البعينين.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين

أراد ربك فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك

بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا.

قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا

0: ضحكة وابتسامة. إعداد وتقديم شقر الشهواني.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد مستمعي الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرفون إخواني وأخواتي أن الناس في الفهم ليس فهمهم واحد،

0: يعني واحد ما شاء الله عليه لماح يفهمها على الطاير، وفي واحد يحتاج تكرار وتأكيد، وواحد يحتاج توضيح وضرب أمثلة. الناس يتفاوتون، المعلم العاقل، الأب الناجح، المرأة الذكية السعيدة هي التي تستطيع أن تستوعب هذا الاختلاف وهذا الفرق بين الناس. الخدامة لما تخطأ أو السائق لما يضيع الموقع مرة ومرتين وثلاث، ما نضجر أو نظهر الملل، يكفي الإنسان يمكن يعيد الدرس مرة ثانية، يشرح له، يوضح له، يأكد عليه. وأهم شيء أن الإنسان ما تنفلت مشاعره إذا اللي أمامك ما استوعب أو استوعب الأمر بشكل مختلف أو أخطأ. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع عدي بن حاتم الذي أخطأ في فهم معين، سمع آية، سمع حديث، نسمع القصة سويا وشوف أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع خطأ عدي بن حاتم. وهو بن حاتم الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمني الإسلام ونعت لي الصلوات كيف أصلي كل صلاة لوقتها، ثم قال: إذا جاء رمضان فكل واشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. يقول: ولم أدري ما هو. يقول: ففتلت خيطين من أبيض وأسود فنظرت فيهما عند الفجر فرأيتهما سواء، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كل شيء أوصيتني قد حفظت غير الخيط الأبيض من الخيط الأسود. الرجل عدي بن حاتم خذ خيطين، قول الله عز وجل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أي أخذ خيط أبيض وخيط أسود وجعلهم تحت وسادته، فينظر إليهما في الليل فهما سواء، وينظر إليهما حتى خرجت الشمس أو حتى طلعت الشمس. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: فنظرت فيهما عند الفجر فرأيتهما سواء، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كل شيء أوصيتني قد حفظت غير الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال: وما منعك يا بن حاتم؟ وتبسم صلى الله عليه وسلم كأنه قد فهم صلى الله عليه وسلم اللبس أو الخطأ أو عدم تقدير عدي لما حصل، فتبسم كأنه قد علم. ما فعلت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما فعلت؟ قال: قلت فتلت خيطين. يقول: قلت فتلت خيطين من أبيض وأسود فنظرت فيهما من الليل فوجدتهما سواء، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي نواجذه، ثم قال: ألم أقل لك من الفجر، أي حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. سبحان الله، لو انتبه حق هالكلمة لفهم المراد، ولكن لعله تعجل. قال: ألم أقل لك من الفجر إنما هو ضوء النهار وظلمة الليل. إخواني وخواتي، بعضنا ربما إذا قال حق ابنه شيء وأخطأ الابن أو ما فهم أو نسي أو تعجل، غضب وضجر ورفع الصوت وربما سب ولعن، فإن نتنبه لمثل هذا الأمر ولنبتعد عن السب أو عن اللعان، لننتبه أن الإنسان يكون خلقه طيب وتعامله مع الأخطاء جيد، وأن لا يقع في الغضب والضجر. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني يا رسول الله، فقال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. ثم جاء الثالثة وقال له أيضا: لا تغضب. على الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من السعداء ومن أهل طاعته. هذا والله أعلم، وهو أجل وأحكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: كنتم مع ضحكة وابتسامة، إعداد وتقديم شجر الشهواني.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

مساكم الله بالخير أعزائي المستمعين، وجمعة مباركة عليكم أجمعين يا رب، ومساء نهاية أسبوع سعيد عليكم يا رب، مليء بالروقان والاستئناس. ونسجل حضورنا هذا المساء مع حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم اليومي آمر تدلل. كل التحية لكم، أنا جوهر برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق عمر العيسى.

عساك القوة منفذنا عمر على هذا الدخول الجميل للفنانة بلقيس في أجيك. بالمناسبة الفنانة بلقيس فتحي أطلقت ألبومها الجديد غل من شهر تقريبا، واللي يضم 8 أغنيات متنوعة تجمع بين الرومانسية والدراما والإيقاعات العصرية وتنقل جميل بين اللهجات الخليجية واللبنانية وأيضا المغربية واليمنية. وطبعا هذا الألبوم يضم عدد من الأعمال المتنوعة، لكن اللي يميز هذا الألبوم التعاون اللافت مع الشاعرة والملحنة اليمنية جمانة جمال في أغنية دلايا قمر اللي جاءت بطابع يمني رومانسي مميز. طبعا جمانة يعني برزت بشكل كبير الآخر 4 سنوات. أيوه كيفك عفرائي، واحدة من الأعمال الجميلة اللي برزت فيها الملحنة والشاعرة جمانة. نستمع لي فضل شاكر ومحمد شاكر.

من الأعمال الجميلة للفنان فضل شاكر ومحمد شكر، وأيضا للشاعر والملحن اليمني جمانة جمال، واللي بدأت تقريبا في يعني مسيرتها ومشوارها الفني تقريبا ما تخطى خمس سنوات تقريبا، لتتحول اليوم ما شاء الله إلى واحدة من أبرز الأسماء العربية الصاعدة في مجال الشعر والتلحين، وسجلت حضور استثنائي بوصفة خصوصا من أوائل اليمنيات اللي اقتحمنا عالم التلحين الاحترافي وحققوا نجاح واسع على مستوى الوطن العربي. جمانة بدأت كتابة الشعر مبكر، يعني تقريبا في سن 12 على حسب ما كان ظاهر في وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تتوسع تجربتها بين الكلمة واللحن، وتعاونت مع نخبة كبيرة من نجوم الغناء من بينهم عبد الله رويشد وأصالة ونوال وكاظم الساهر وأيضا فضل شاكر. ورغم ما شاء الله كل هذا النجاح والشهرة، إلا أن جمانة تفضل الابتعاد عن الأضواء والظهور الإعلامي، ومؤمنة بأن قيمة الفنان تقاس بأثر أعماله لا بحضوره أمام الكاميرا. إذا نستهل بداية حلقة اليوم مع أول مشاركة من صديق البرنامج علي وجداد، تحية لك يا علي، ويطلب جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية الفنانة إيمان الشميطي، ما تقول لنا صاحب.

يعطيك العافية صديق البرنامج علي وجداد على هذا الاختيار الجميل. وبالمناسبة الفنانة إيمان الشميطي أطلقت تقريبا من أسبوع أغنية وجودك اللي كانت من كلمات الشاعر القطري نواف النصف، وأيضا كان أيضا في تعاون مع الموسيقار القطري مطر علي الكواري. وكان هذا العمل ما شاء الله قدم تجربة فنية جميلة جمعت بين الكلمة العاطفية واللحن الموسيقي الراقي. طبعا هذا التعاون يشكل تقريبا بداية شراكة فنية بين الملحن الكواري والفنانة الشميطي، ويعمل الطرفين على التحضير لعدد من الأعمال الغنائية الجديدة إن شاء الله المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة في إطار مشروع فني يتضمن ألوان موسيقية متنوعة. كل التوفيق للفنانة إيمان الشميطي والموسيقار مطر علي الكواري وأيضا الشاعر القطري نواف النصف. ننتقل إلى سعد الحليمي، تحية لك يا سعد، ويطلب لي الفنان سعد جمعة قالوا تحبها.

ننتقل من جديد أيضا لبرنامج الواتساب ومشاركة من صديق البرنامج بومطر. يطلب لي الفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر أغنية الله معاي ويهديها لأخوه مهنة النعيم. نستمع.

مستمرين معكم أعزائي ومع مشاركاتكم الجميلة، ونذكركم برقم التواصل عبر برنامج الواتساب على 440 30 ألف 440 30 ألف، من خارج قطر ما عليكم إلا إضافة فتح الخط 00974. بالنسبة للمشاركات اللي جالسة توصلنا على البرنامج الواتساب، لأن في مشاركات كثيرة، يمكن ناس مقدمين طلبات يمكن من أمس أو بداية اليوم، يعني ياريت يعني وما شاء الله المحادثات كثيرة يعني، فياريت أن نلتزم بوقت البرنامج من 5 حتى 6 بتوقيت الدوحة، الأولوية طبعا لهذه الرسائل اللي وصلتنا في هذا التوقيت. إذا ننتقل لمشاركة أيضا جديدة من إبراهيم المحسون، تحية لك يا إبراهيم، يطلب لي الفنانة نوال المصباح.

ننتقل لمشاركة أيضا جديدة من فلاح. كل التحية لك يا فلاح، ويطلب لي الفنان سيف نبيل ما مرتاح.

ننتقل لمشاركة أيضا جديدة. هذه المشاركة من سلطنة عمان من محمد المغزاوي، إن شاء الله عاد ذكرت الاسم بشكل صحيح. يطلب لي الفنان خالد عبد الرحمن على ذوقنا، اخترنا لك إن عانيت اليوم نستمع.

على نفس مود الجلسات والطرب، ومشاركة أيضا من محمد السباعي، تحية لك يا محمد، يطلب جلسة من جلسة صوت الخليج الحصرية بصوت عماد محمد على البال ويهديها لي. تهاني نستمع.

شاء الله تكون استمتعت يا محمد على هذا الاختيار، يعطيك العافية. وننتقل لسعود، ومشاركة منه يطلب لي الفنان سعودي راشد الفارس، سلك الحرير.

يعطيك العافية يا فاطمة على هذا الاختيار الجميل. وبالمناسبة الفنان فهد الكبيسي طرح مؤخرا أغنية تمادة شوي من شهر تقريبا، ويعني ما شاء الله لاقت قبول كبير من الجمهور كعادته، والأغنية من كلمات سعود النايف وألحان فيصل المحمد. إذن أعزائي لهنا وصلنا لختام حلقة اليوم، إن شاء الله على أمل لقاء بكم غدا في نفس التوقيت. وبالنسبة للمشاركات اللي وصلتنا عبر الواتساب إن شاء الله راح نلبيها في الساعة القادمة في فقرة أغانيكم، وتقبلوا مني كل الود والتحية. كانت معاكم أنا جواهر برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق مع زميلنا عمر العيسى اللي أيضا راح ينتقل معاكم لفقرة أغانيكم. يومكم سعيد إن شاء الله، ونترككم مع أبو بكر سالم قال المعنى. إلى اللقاء.

0: أغانيكم.
1: بقى إنسان من الصدمة عظيم أحزان، لا أحلام في باكر وغير الأسود بيومة، أبد ما يحس بالألوان، تحس شلون لما تكون أنت إنسان تعيش الجرح من راسك إلى قدامك، وين ما تروح تلاقي حزان قدامك وألم أكبر من أنك عليه تتصبر أو تتعشم فرح لحظة بأيامك. تحس شلون؟ تحس شلون لما تكون وأنت بقمة إحساسك فجأة ينكسر كاسك، تبرد تجمد أطرافك، شلل والسبة سيف الغدر، نصل مجنون يتوسط قهر ما بين أكتافك، أحس بالجرح إلى آخر رمق فيني، نزيف أوجاع يتمشى بشراييني، أكبر من صبر عمري، أوسع من مدى سنيني، وأنا اللي فيني كافيني.
2: قالت من انت وقل مجموعة انسان.
0: أغانيكم.

0: أضحك ودمعي حاير نوضع.
1: أغانيكم

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: معاكم من صوت الخليج.
1: وانسحب مثل ما جيت، وانسحب مثل

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.